سوق الايام تكسير والقلب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طال ما هو بدايم باشر سماها

0: من الآخر فروح تشمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش أي حاجة بقى ليها لازمة ما فيش أمل.
1: What have you been taking tonight, sir?
2: 6ix9ine, baby. 6ix9ine.